شوف الاخر اللي كاينه من تيدي مثل سالتي لما تهزو السوق شوف داك السوق الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد